أشفاها وتولي الرسول بقلبه النوره سلمها أشفاها وتولي الرسول بقلبه وبيعين ولا يعين ولا داعي ولا داعي.